وهي من أي جميع ما دوت جاي قوي وتسقي وديد جاي ها وجاب مو ها قنوا أي أي جنو جي شجع جاي وجي جاي ما قنوا شو جان تيتوك جو ما قنوا شو قوم كاي قدا بيستا جا جي جي بيج بيجا دوجا وين جي ده هاي ما قنوا شو قوم كج جا جي وابت كوا جا دانش ناقني جنو ما قنوا شو قوم كج جا جي ويت ما قنوا دوجا دانش ناقني جنو وابت سيونيو ويت داقني جا ما قنوا شو وابت سيونيو كاي بيج مين ابتو اس بيج بي هيم نو مين ابتو اس بيجا جا قنوا جب دو داقنو هاي ودي ده شجع وجبك مو هيك نواي كاوي ويتا كاوي ويت ماجي يعني أجن كيو دي ده شو وش كأنه شجع تاب بيستج جا وين أي وين جيس جا مي وابجا نيش نو نوت سجيس كذا ده بيهم جون إيس كوجت كنت تم ده نوت سجيس كذا ده هيك تسا سيا بيستج جا إيه جا إيه وينج جا إيه تجي واوي هاجن نو دا I get the toxin. Hey, I'm snow snows. We with Tagan Tante. Hey, to go, you get your say while we have no door and it's Mogay here. Newmson Higan has a school still. They did him sneeze your wounds get a hagan sweet Taganoska. Okay, Saska do to Sibir Jesus to Pomach gets we with Madnan. I hear Wapchen, which was better. No one shall get you the barge monago J. Jetoska, US Nanos, which comes to Quebec. He's besides. Nuin and Ask Mouch, Mason Kitty, Michael Pedro Abino, Gilgin, which are Betsy Magans, Cole Bosom, Alex Leclerc, get her bed J. Here. Yeah, while we cheat out, I will get you. It's a better. Okay, I'm sure my guy to book scene notes and new beer, what you're going to swear, need Betsy Longchamp.